انظم علي التمارة سيؤس خصوري بارا يصلحتي سيسا اقطة قلت خمسة انت عالسيلة اي خرمضة نبصة اسلامضة تاسي تواسي انقل نيدا مارد الواتو نوسي بيكتا لا